خدوش ناد كبيتي تشا شلي خانا برفان ما تشا سانتوشات برضا فانا رماسي كما كيكو نويت خبراك تيك بي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدركت

خدوش نت كبيدي تشاش اللي خانا برفم تشاس هندوشات برضا فانا رماسي كما كوي كانو يتخبرك تكبي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبية بتسي كانو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك كانك برنجي تسلنا ما مو ترسخ تسانسي بار متساشي سليف متاندر صوت الدرك تبا